اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.